0: مبسوطة بعناية وانا بحلق في المراية ببقى مركز على قفايا بسأل نفسي ازاي وصلت ازاي عرفت انها متاهة قابلت فيها وشوش بتدعي الامانة ازاي بيشفطوا صراهم من السذاجة بيحطموك وانت بتبني ليهم حاجة بيحسسوك انك العلة والعالة دماغك مش شغالة اصيل دماغي كم كم تعبت بالقراية قلت اتكلم يا عم مش كانسان كرقم او مستهلك فكر الف مرة قبل ما اكتب اصلا مش ناوي اكتم فكر الف مرة قبل ما اكتب اصلا مش ناوي اكتم فكر الف مرة قبل ما اكتب اصلا مش ناوي اكتم
1: والرز مع الملايكة والنفط مع الخلايجة والحيطان مايلة والقطعان هايجة والأشعار هايفة والألسنة خايفة والأدمغة متكلفة والأيادي متكتفة والبواقي فوق السفر والبواكي متستفة والحجج متألفة وانت السكك تحدفك لأحضان قلة الحيلة والحاجة فجة عايزة فجة غير ان ايدها تقيلة العايز ولا قادرة اديها بصت لي قالت لي روح يبتليك بداية تشيلك مال انا عكس عجزي عكسي ماشي ركزلي مش بهزنة مش غلطة لو حاولت في ملطة تبني مأزنة داية شايلة كتير مع ذلك كتفي مسندك ولو العالم لا يسع اوجعك ودني مخزنك عايز اصدق ان في يوم هيسأل كله عما جنى وانا صدري محزنة لكل شيء احزنك وجمع صوت في الصحاري مستحيل حصاري ازاي ابلع بق مية واسيب النار تمسك في جاري ولو خيرها لغيرها خيرها في غيرها الناس جابت اخرها الناس ما تشمش دخنة والحريق جوه مناخيرها
2: استمرار انما غير كده ما ينفعش محدش قال مين يبتدي ولا حد قال وانا مالي يا عم ولا حد قال يعني هو انا اللي هقصر المهم انهم نجحوا
1: عدنا بعد ان تهنا رايك مش شبهه في حرب بدون هدنه منخان ملوش مهله مهما كانت عينك في حاجه في ايدي برضو مش هتاخدها زي لقمه بفكر لسه كلها
3: اصطبحنا واصطبح الملك لله القدره والقدره ما تفرقناش ده فرقتنا بلاد علمتنا كل ما في ايدنا كل ما بوسعي ان اقطع شركه كل ما في جسمي يحرق داخليا
1: العين في العين ما تكلمنيش هاتفيا
3: وريني بتعمل ايه ما تكلمنيش عن النيه
2: استمرار ما دام مشكله يبقى في طريق لحلها المهم اننا نعرف الطريق ده فيه